0: صعب. لا والله شبعت هاو.
1: باش كي يطلع الماء؟
0: واش كي يطلع الماء عندك عاس؟ نحز البوند عندك عاس فوق.
1: لا ماشي
0: ما يطلع الدور. سو وينز؟ جبتوا البوت؟ جبتوا البوت وينز؟ اوه انا ملك ات. سبتوا ايفا؟ يا انزل من البوتين.
2: اوكي عبدو.
0: اوكي بالموت.
2: وينت؟
0: لي؟
2: اوف يا ربي.
0: Oh, yeah.